0: السلام
1: يومئذ السلام
0: يومئذ السلام
1: يومئذ السلام
0: يومئذ السلام
1: يومئذ السلام
0: يومئذ السلام
1: يومئذ السلام يوم

الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد.

0: مولا.
1: فألقوا إليهم القول
0: فألقوا إليهم القول
1: فألقوا إليهم القول
0: فألقوا إليهم القول
1: فألقوا إليهم القول.